على الهادي البشير وجعت للهادي العليم يا قليل وفكرتي وهو يدير نقلي يقول للمرأة بربركة وسكنها

من قديم نجاب ما يديم خير سددي فلسطين بالقرآن من قديم نجاب ما يديم خير سددي.

أحيا بها إلى خير من بين قلبي بالهدى إذن الله بالنبي حماد عني بتأثيره

وجعلني وكرما حسب ما لم يدري وكأنني في الأول وكأنني تكرما لقدني سكرتي إليه بي بعد الهدي يسرني بمعرفي علمني وفهما على أنني ربي الخلود.

الزمان ولي مالي فالزمان ما روى بالي زمان أمد فاتر سمان ولا بعبد والزمان السماء على ما دام الزمان أما بفاكر السماء

يقود من لم يعلم ذلي ما يكلا سبور بالزبال الزبور يقيلون لي ويقيل إلى الجنان سلما من لا

بالهمة التي سفر ولي أداة سيما بلاني من الجبال وجادني بمنظر وزادني أني وهاب

0: لقان الممسكين أدم كما تقول بلا
1: من الكريم قبلا
0: من جانب المستبرقين
1: قسم
0: بلا أدم كما تقول بلا

من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غير ما يقول من غ

حسين الوهاب جل جلاله وما إلى غير مسيره تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالغروة الوسطى التي ينور بي سرت من ربي ربي واحدا وأولي

المسير تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالعروة الوسطى لي نور به سرت من ربي يقيم عينا وأغلي النزارى والبهور تمر هو الكنز والكبير وزاد ليونا في تلك في نار على وسطور

0: منزلا سلام تقلس حيث أسير على من به جاءنا منه منزلا ألا تلتقيس حيث أسير
1: أسيروا مع الأبرار هنا أسيرا.

بركة لسي الوجود والخدم قد وجدنا نورنا من القدم بركة لسي الوجود والخدم قد وجدنا نورنا من القدم بركة لسي الوجود والخدم قد وجدنا نورنا من القدم.

0: السلام يوم ذي القيرين
1: إن سلام اليتيم يا خيرين السلام يوم ذي القيرين إن سلام

0: الحملات
1: بعرش وهي بثور الحملات هاج القزائد قلوب الحملات بعرش وهي بثور الحملات إذا كتبت فاز عرش الملك وفاز بتسبيح كل ملك.

0: محمدي سلامك قلد يا إلهي بحمدي على المنتقى خير البرايا محمدي سلامك قلد يا إلهي بحمدي على المنتقى خير البرايا محمدي سلامك قلد يا إلهي بحمدي أيا ماهيا من قبل أرسى سماء ذا لفرد وتكريم ومج وسودد مسايا كرامة هدى قبلي الملا وكلوا وما سول اجتهادك سيدد هدى بك ربي كل من رام اليوم عليك صلاة الله يا خير مهتدي كتابك لي كنس وجاه ورفعة ومن يرد بالقرآن مولاك يهتدي سلام الذي آلاك يا خير منسل على خير مبعوث إلى الخلق مرشدي شكرت عليك الله سورا يسيدني ومن بك ينو شكر يا شكر يرتدي فراه الذي يدلوك يبقى مخلدا إلى الجنة العليا بخير التردد يقيني يقيني تركك الدهر يا هدى محابك ربي دون رد تخدد رباه الذي يدلو كريه مبشر ومن بك يبقي الفرس يا شكر يصعد بك الله أهتاني أمانا من الأسى لدى كل من يدنو وكل مبعد يقود لي الباقي بك سولا آمنا ومن بك يقي النصر يا شكر ينجدي حلمت يقينا أنك الخير والهدى ومن يبقي مجدا قالدا بك ينجدي أروم بك الهاجات من خير منسل ولي بك هاجي قد قضى دون مرشدي لخير انت الدنيا أخرى مدرة كفاني بلا لقيا بك الله وحسدي لي الله يبدي الخيب مهما أردت لي الله يبدي الخيب مهما أردت بك اليوم يا قرآن ربي وفي غدي إذا رمت من ربي بك سؤلا نلتها بك الله صفى لي بقائي بأرحدي ورثتك يا قرآن ربي بفله فمن لم يوافقني لخيري يطردي بدادي لباق أمثل الشكر محكما على من به لم ينوني سوء تمردي لوجهك عني سل ربي مسلما على خير خلق الله طرا محمدي لوجهك أني سل ربي مسلما على غير خلق الله ترى محمد لله القرآن جبريل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم
1: عليك يا محمد.

ولم يرى بالكسر لم يفعل فالمؤمن فالمؤمن فالمؤمن يا من ما قيل للمؤمن

فجاني الباب بأن فيسر خير السلام على الهادي البشير وجاءت للهادي العليم يا قليل وفكرتي وهو

نقلي كبت بالخلو الجلال بالنقلي ديني جميع على الصراط المستقيم وبسعيه كلنا بلا سبيل لك خطابي يا غريب يا مجيب يا من دين زمني خير حجيب.

على الذي رب الخلود رجال من لم يهد قال له بها الخلود فسالني ما رقما علوم قلبي انا فسالني من انبدا هديه عندي غدا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

النبي إليه بي بعد الوحي يا سبلي بالمعنى علمني وفهمني على الذي ربي الخلود.

يا عبد الغلام سخرني سلما أفرد فاكر سما ولا لم تقسما ولي مالي قسما فانا واتاني سما أفرد فاكر سما ولا لم تقسما ولي مالي قسما هذا

0: فاكر سماء
1: على دين
0: الجماع علي ما يقسم
1: على دين
0: الجماع فاكر سماء
1: على دين الجماع
0: علي ما يقسم
1: على
0: Ah.

وقال لي دراً نسيح ولي كان بالأسيح ولي كان يرقان أجابني بلا سبيل في النار والمنتسبين

هذا الكريم المنقى ناداني الله سبحانه إلى ما بشكر لعلمة العبد شكر ولي أداة سيما مراني من الدرع وجعلني بمن قرى وزعلني عن الوهى ولي ليالي السماء فارغة الماء مليء نور

أديب لكل زبار رازي لم يكرم أجلني مقدر ولا أظلمني قادر بل المدين فاتدور من رحمة الله

وليس يكون يجلى فلا أولى في رقم أكرم مساتي للجنة من بيديه مرجلا وقاد لي في البلاد

0: المرتضى مني
1: فلا كنت تجدينا يا ابي كما يوجد لا نحن
0: يا ديك ما يبدي

هب وجل الأمة في حياتي واسبق بنا نهج النجاة والفرح واكسب قلوبنا لزهد والسلام وأرنا سعادة تدوم

وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وكل من يدنو وك

0: نبي المطارق الحسين
1: أسأل
0: خير المناد للسلام فلا أرى بالنبي الإكرام
1: يجب بغير ربي مدى

0: على الهادي البشير
1: وجاءت للهادي العليم يا قليل
0: وفكرتي وهو ينير نقلي
1: نقول للفرواء
0: فالبركات وسكنات يا هدى والحركات
1: علمني تعليم ما لا يرضى
0: عليه زي من كان لي بالأعضاء
1: لو تفكري وسمتي والنبي

0: مسدت بالقران عبدا للعلي ويقيني
1: الخيرين بالخيرين. هذا السلام يوم بالخيرين.

نبيتاني من قلوب جيبلي وأخرجوني كما حب ومسجوني نبيتاني من قلوب جيبلي وأخرجوني كما

وكل فيما معها يؤتيني أوجين الذي قمت بيته أسكى ولي خادما بتكبيني يقول ما أدري وأقول لا يوم أدري وأقول لا يوم أدري وأقول لا يوم أجارني